0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriş.

يا من هو في شرفه عزيز، يا من هو في عزته عظيم، يا من هو في عظمته مجيد، يا من هو في مجده حميد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، أجرنا من النار. يا من هو كل شيء خاضع له، يا من هو كل شيء كائن له، يا من هو كل شيء موجود له، يا من هو كل شيء منيب له، يا من هو كل شيء خائف منه، يا من هو كل شيء مسبح له، يا من هو

مرفوع يا حافظا غير محفوظ يا ناصرا غير منصور يا شاهدا غير غائب يا قريبا غير بعيد.

0: تبلغ الخلائق شكره يا من لا تدرك الأفهام جلاله يا من لا تنال الأوهام كنهه
1: يا من العظمة والكبرياء رداؤه

النار يا من هو في السماء عظمته يا من هو في الأرض آياته يا من هو في كل شيء دلائله يا من هو في البحار عجائبه يا من يبدأ الخلق ثم يعيده يا من هو في الجبال خزائنه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من إليه يرجع الأمر كله يا من ظهر في كل شيء لطفه يا من يعرف الخلائق قدرته.

لا راحم له سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmud

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, bir Sahih-i Buhari sohbetinde Kitab-ı Mevakit-i Salah bölümünde 4. bab hadisleriyle devam ediyoruz. Babun es-salatu keffara. Bu defa İmam Buhari Hazretleri İki kelimelik bir başlık koymuş. Namaz siler, günahları siler, kusurları siler, hataları siler. Namaz kefarettir, yani namaz örter, namaz siler anlamında. Kale İmam Muhammed İbni İsmail el-Bukhari'yü rahimahullah. En sahih hadislerden 7000 civarındaki hadisi şerifi seçmiş, süzmüş ve sahih ismini verdiği bu eserinde kitaplar ve bablar halinde bizlere nakletmiş İmam Buhari Hazretleri. 1200 yıldır en makbul, en değerli hadisi şerif kitabı olarak İslam ümmeti tarafından kabul edilmiş. Rabbim şefaatine nail eylesin. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة رضي الله عنه حذيفة بن اليمان anlatıyor. قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه Hazreti Ömer Efendimizin yanında oturuyorduk. Cülus kelimesi mastar gibi anlaşılmamalı. Calis kelimesinin çoğulu. Calisün, calisani, cüllasün ve cüllesün ve celesetün ve cülus şeklinde geliyor. Kuud kelimesi gibi, nüzul kelimesi gibi. Künna calisine anlamında. Hazreti Ömer'in yanında oturuyorduk. Fekale eyyukum yahfazu kavle Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme fil fitne. Peygamberimizin fitneler hakkındaki hadis-i şerifini hanginiz ezbere biliyor diye sordu. Kultu ene kema kalehu, aynen söylediği gibi ben biliyorum dedi. Huzeyfe tübnül Yeman'ın özelliği, herkes iyilikleri, güzellikleri sorardı. Ben fitneden, fesattan, anarşiden sorardım diyor.

مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما

آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا

الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا